عندي 6 اولاد وزع مرض نوع كيف احسب سوري برمتوني سوستان وسوات وناسات وزع المرض نترال المرض نترال شلو انا غير ما تزيستي على لقال يقول المرض شنو مكاسا اتحان مرض سيرا هنا في الكات هي فاتن هي اتحان مرض سيرا بعرض عن لقال for example بق مرضا اي حانكا أو بلوجا جوتانجا بلوجا أتاهم مروس السلوك نجمة كا ولا لوس نيتا جلا فايا مونتو كامرو بي بس ترى جلا مروس نجمة أفتادو إذا ما كان سوما جا إذا بس جاره

عندي 6 أولاد وزوج مريض، ما يقدر أحسب سوسي برمتيني أسجستان وسوق ونسات أوزا المرض نترال المرض نترال شيرا نبي ما تزيستي على لقال يقول المرض شنو مكاسا أتحان مرض سيرا هنا في الكات إيه فاتفاتين إيه أتحان مرض سيرا بعرض من لقال for example بق مرضا أي حانكا أو بلوغا جوتاهنا بلوغا أتحان مرض سيرا نبي ما تزيستي على لقال no te da la paya mucho caro de después estar en el amor o sin ningún afectado y no me alcanzó a mediar y después ya era o adiós.

عندي 6 أولاد وزوج مرة ما بيت أحسن سوري سوري برمتيني سوريستان وسوق ونسات وزوج مرة نتراو مرة نتراو شيرو نبي ما تزيستي على لوكال يبدو أن مرة شنو مكاسة أتحان مرة سيرو هنا في الكات هي فاتن إيها أتحان مرة سيرو بعرض عن لغاية For example, Bakmorka, Ayhanaka, all the Luga is Yotahanga, the Luga, Atahan Moruksa Seruk Nagamaka, Ula Lavos, Nato Vela, Paya Muntu Kahar Obe, the Pesitara Yaba Morus Nagamaka Afetado. Ida Maka Sona Dera. Ida Pusidara